0: الملك
1: تبارك الذي بيده الملك
0: ملك
1: ملك
0: تبارك الذي بيده الملك
1: تبارك الذي بيده